0: زرتر هو المي عطت ورها
1: زرتر هو المي عطت ورها
2: داتس داتس زرا صارت هي
1: داتس داتس لا داتس داتس المي داتس
0: الجودة غندي جم ظلج
2: الجودة غندي جم ظلج
1: فلا سانوا
0: فلا سانوا جم ظلج
1: جم شنطو ساتر سلود
0: جم شنطو ساتر
2: سلود الزرتر
0: هو المي عطت ورها.